0: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قل هو

0: صدق الله العظيم،
1: صدق الله العظيم، صدق
2: الله. أذكار الصباح، ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.

0: مرة واحدة.
1: اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

0: إعلانك معنا، أنت شارك مضمون،
1: أنت شارك مضمون.
0: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
0: عدنية FM

0: 88.9.
1: فرحنا يا بلال ومسمعنا الأذان
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الرعوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: عزيز الأب، عزيزة الأمة، امتناعكم عن تحصين أطفالكم بلقاحات التحصين الروتينية أو في إطار الحملات الوطنية يؤدي إلى ضعف شديد في المناعة ويجعلهم أكثر تعرضاً لمخاطر أمراض الطفولة القاتلة، وقد يصل الأمر إلى الوفاة. فاحرصوا على أخذ اللقاحات كافة حفاظاً على حياتهم وصحتهم. صحة أطفالكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-4047 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
3: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
4: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
3: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
4: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
3: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
4: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
3: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
4: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
3: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
4: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
5: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.

اسمعنا على 88.9.

0: عليا اف ام
1: صباحك سكر صباحك سكر
2: عدنية اف ام
0: 88.9 عدنية اف ام لون جديد
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض استغراب تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة.

0: القانونيات والطاقة البديلة. اختيار الناس اللي تفكر صح،
1: والحل الذكي لليوم وبكرة.
2: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: عبر أثير إذاعتنا خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-404.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى. لا تفوت الفرصة لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم.

0: واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا.
1: في عالم التكنولوجيا.
0: العنوان: غداً إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: إعلانك معنا، انتشارك مضمون.
5: انتشارك مضمون.
4: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.
5: كل مستمع.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك.
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.

0: عبر أثير إذاعتنا.
1: عبر أثير إذاعتنا.
0: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
3: بل للاختيار الصحيح.
0: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
1: خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4074.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
4: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026. في برنامج التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان،
6: من أي مكان
4: وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت،
6: تعلم أينما كنت.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم

0: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
0: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: عندي ما دخل في البال. عدن يا اف ام.

0: 88.9.
1: يا حبيبي
0: عدني يا اس ام، لون جديد،
2: لون جديد.

سخرتي من مجمعي الباكي ومن ألمي سخرتي من مجمعي الباكي ومن

إني أجد ولكن أنت ساخرة.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحاً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر. تطمن على قلبك في مستشفى الريادة. حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولية. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
2: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
3: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
2: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
3: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
2: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
3: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
2: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
3: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
2: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
3: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
4: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عبر أثير إذاعتنا خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظاً على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
3: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.
5: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
4: عدنية اف ام
3: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: انتشارك مضمون،
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني، نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير، فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: عبر أثير إذاعتنا،
6: عبر أثير إذاعتنا،
5: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
7: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
8: بل للاختيار الصحيح.
5: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
7: الآن
8: الآن
7: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
5: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
7: الهندسة والحاسبات،
5: العلوم الإدارية والإنسانية،
7: الدراسات العليا والبحث العلمي،
5: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
7: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
5: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
7: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
5: 02-368-633 أو 718-4074.
9: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
10: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول
9: ناينتي مول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
3: عدنية اف ام
2: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
3: لون جديد.

0: للوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت. صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: سبب شفاؤك.
3: سبب شفاؤك.
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 في جانب 91. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة.
3: الرعاية الكاملة.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
5: لا تشيل هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
4: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
5: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
4: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
5: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
4: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
5: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
4: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
5: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
6: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بك مجددا في حلقة من حلقات برنامج أحسن الحديث، سائلين الله تعالى التوفيق والسداد. لما افتتح الله سبحانه وتعالى بالذين وافقت قلوبهم ألسنتهم في شأن الإيمان، وثنى بالمجاهرين من الكافرين الذين طابق إعلانهم إصرارهم في الكفران، أتبعه بذكر من ستروا كفرهم وخالفت ألسنتهم قلوبهم في الإذعان وهم المنافقون، وأمرهم أشد لإشكال أحوالهم والتباس أقوالهم وأفعالهم. فأضر الأعداء من يريك الصداقة فيأخذك من المأمن. لا جرم ثنى سبحانه بإظهار أسرارهم وهتك أستارهم، وضرب لهم الأمثال وبسط لهم بعض البسط في المقال. ومن المعلوم أيها المشاهدون المباركون أنه لم يكن نفاق قبل مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فلما كانت سورة البقرة مدنية جاء الكلام فيها عن النفاق والمنافقين. قال الله جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا، أي لما أرسلنا رسولنا انقسم الناس قسمين، مؤمن وكافر، وانقسم الكافر قسمين، فمنهم من جاهر وقال لا نؤمن أبدا، ومنهم من يقول آمنا وهو ليس كذلك. وتخصيص المنافقين بالحديث عنهم وكأنهم قسم منفصل عن الكفار المجاهرين مبدوءا بقوله جل وعلا ومن الناس من يقول، لأنهم ينفردون عن الكفار المجاهرين ببعض الأحكام، أو لأنه سبحانه وتعالى لما ذكر طرفي الإيمان والكفر وأحوال المؤمنين وأحوال الذين كفروا ذكر المنافقين المترددين بين الاتصاف بأحد الطرفين بلفظ الناس لظهور معنى النوس فيهم، إذ إن أصل الناس من النوس، والنوس هو الاضطراب، فهم مضطربون بين الحالين. والنوس حركة الشيء اللطيف المسترخي المعلق في الهواء كالخيط المعلق الذي ليس في طرفه الأسفل ما يثقله، فلا يزال مضطربا بين جهتين. ولم يظهر هذا المعنى في الفريقين الأولين المؤمنين والكافرين لتحيزهم إلى جهة واحدة. ومن الناس من يقول آمنا بالله، أي وحده، وباليوم الآخر. وهنا لما كانوا متهمين بعدم الإيمان أكدوا بإعادة الجار، فادعوا أنهم مؤمنون إيمانا بالله تبارك وتعالى وأنهم مؤمنون باليوم الآخر كذلك، وهذا ما جحده الكافرون المجاهرون. ثم جاء حكم الله تعالى على مقالتهم هذه وعلى دعواهم الإيمان، فقال وما هم بمؤمنين، أي ليسوا بعريقين في الإيمان كما ادعوه. وقد ذكروا الاسم الأعظم، أي اسم الله تبارك وتعالى، وأعادوا الجار، وهذه دعواهم. وكذلك نجد أن الله تبارك وتعالى نفى الإيمان عنهم ولم يذكر متعلق الإيمان، لم يقل وما هم بمؤمنين بالله واليوم الآخر، قال وما هم بمؤمنين. وحذف متعلق الإيمان فيه تعميم، فكأنهم لم يؤمنوا بشيء مما ينبغي الإيمان به. وفي ذكر قصتهم وتقبيح أحوالهم تنبيه على وجوب الإخلاص، وحث على الاجتهاد في الطهارة من الأدناس،
في سؤال الله تبارك وتعالى الهداية إلى الصراط المستقيم. وتصنيف الناس في آخر سورة الفاتحة ثلاثة أصناف: مهتدين، ومغضوب عليهم معاندين، وضالين، مثل تصنيفهم في أول سورة البقرة ثلاثة أصناف: متقين، وكافرين ظاهرين أي معاندين، وضالين وهم المنافقون. وإجمالهم في الفاتحة وتفصيلهم ها هنا من بديع أسلوب القرآن في الإجمال الذي يأتي بعده التفصيل. قال الله جل وعلا في وصف هؤلاء المنافقين: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هذا من عجيب شأنهم. المخادع إما أن ينجح خداعه فيحصل مراده، وإما أن يسلم فلا يكون له ولا عليه، وهؤلاء عاد خداعهم عليهم، وكأنهم يعملون ما يعملون من المكر والمكائد لإهلاك أنفسهم وإضرارها وكيدها، لأن الله جل وعلا لا يتضرر بخداعهم شيئا سبحانه عز وجل. وعباد الله تعالى المؤمنون لا يضرهم كيد المنافقين شيئا، لا يضرهم أن حقن أولئك المنافقون دماءهم وعصموا أموالهم بإظهار الإيمان، لكن هم يبقون في قلق دائم وفي غيظ يتجدد كلما حصل خير للمؤمنين. في قلوبهم مرض، أي أن مرض قلوبهم مرض عظيم، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. الجزاء من جنس العمل، كما قال جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. يقول الله جل وعلا: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، أي لهم عذاب مؤلم شديد الإيلام موجع شديد الإيجاع بسبب كذبهم في دعواهم الإيمان. وفي قراءة: يكذبون بما كانوا يكذبون، أي بسبب تكذيبهم لله تعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام. فالقراءة مع القراءة كالقرآن مع القرآن. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، إذا قيل للمنافقين لا تفسدوا في الأرض بالنفاق والكفر وما يتصف به أهل النفاق عادة من اتخاذ الكافرين أولياء ومن الصد عن سبيل الله جل وعلا والتعويق عن طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن الإرجاف وغير ذلك، قالوا: إنما نحن مصلحون، فيدعون أن ما يفعلونه من الفساد إصلاح. وهذا من عجيب شأنهم وغريب أمرهم. وقد زين لهم سوء عملهم فرأوه حسنا، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا جاء الرد على دعواهم بالافتتاح بألا التي تفيد التنبيه إلى تحقق ما بعدها، وإن التي هي للتأكيد، وهم جاءتها هنا ضميرا للفصل دالا على التخصيص، فكأنه لا مفسد غيرهم، ألا إنهم هم المفسدون، كأنه لا مفسد غيرهم. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأله جل وعلا أن يعيذنا وإياكم من الكفر والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله نزل

0: بعد.
1: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية اف ام نرحب بكل ملف 30 عدنية اف ام، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: عزيز الأب، عزيزة الأمة. الشائعات والمعلومات المغلوطة كافة التي يروجها أعداء الحياة تجاه اللقاحات لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أي أساس علمي. فاللقاحات كافة سواء اللقاحات الخاصة بالتحصين الروتيني أو التي تعطى في إطار الحملات الوطنية آمنة ومجربة للاستخدام. فاحرصوا على الدفع بأطفالكم لأخذ التطعيمات كافة حفاظا على صحة وحياة أطفالكم. التحصين حياة، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468999 أو 780-299-33. معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: والآن يا أم أحمد
1: أيوة. أم حمزة
0: عفوا معلش ما الوعي أيوة. مش موجود الآن موجود؟
1: تمام مضبوط
0: إذن متابعينا أيوة. الأحبة إذا خليك معي على خط الخط إذا متابعينا ومستمعينا الأحبة نعتذر لكم على عدم وجودنا في تردد عدنية FM بسبب بعض الأشياء للأسف الشديد يعني كنا نحسب نحن على الهواء ولكن تشكر أم حمزة على تنبيهها لنا نحن ما كناش متواجدين في البث في الإذاعة متابعينا ومستمعينا الأحبة نحن متواجدون من الساعة الواحدة كنا لكن للأسف كان البث مش مربوط وإحنا كنا نحسب أنه مربوط موضوعنا اليوم مهم جدا تواجدكم معنا اليوم مهم جدا اتصالاتكم اليوم مهم جدا جدا جدا اليوم نتكلم عن المهن اللي بعض المناطق للأسف الشديد بتقول عليها إنها ناقصة مثل الجزار مثل خياط الأحذية عزكم الله مثل الحلاق وغيرها من المهن فاتصالاتكم تعليقاتكم حول هذا الموضوع مهم من أين جاءت هذه العادة وليش وهل ما زالت متواجدة في بعض المناطق ومعقول ان احنا ممكن نهدم بيت كامل وممكن حياة تروح ممكن ناس توصل للقتل بهذا الموضوع حول هذا الموضوع بسبب انه ممنوع نصاهر ممنوع نزوج منهم ممنوع ممنوع ممنوع لا القبائل ما قبائل ليش هذه العادة متواجدة رغم ان احنا عرفنا ديننا وديننا الحنيف اخذنا من الجهل الى النور من الظلمات الى النور من الجهل الى العلم ويعني عرفنا أنه ما فيش تفرقة وكلنا سواسية المسلمين كلهم سواسية فليش لو شخص يعمل بهذه المهنة ممكن إن إحنا نستنقص منه ونرفضه تماما ننفر ونشوف أنه شيء عار فطبعا أخذنا اتصالات من أبو فهد وأم أحمد بس ما كملناش والآن معنا أم حمزة أم حمزة يا هلا وسهلا أم حمزة أم حمزة ألو مرحبا أم حمزة
1: يا مساء الخير عليك
0: مرحبا فيك مرة ثانية طبعا بس من الإذاعة أول كنا نرحب فيك في الفيس
1: ألو
0: أيوة يا أهلا
1: يا مساء الخير عليك وعلى المستمعين جميعا وموضوع جدا جدا حلو كعادتك يعني يا سمية لأنه أتفشى كثير داخل في البلد يعني أنا أعرف بنات كثير والله يعني مع احترامي للكلمة فاتهم القطار الزواج وتأنسوا بسبب هذا
0: صحيح.
1: كانوا بنات سادة مثلا هذا الشيء ظهر كان زمان موجود أيام الإقطاعيين أيام البريطانية أيام الاحتلال اللي وجدوا نعتقد أني الشيوخ والإقطاعيين حق زمان فاستمرت هذه القبيلة واختفت بعدين فترة طويلة اختفت وأحس أنها ظهرت بعد 90 بعد 90 ظهرت القبيلة وظهرت هذه الحاجات في بنات كثير عوانز سبت هذه التفرقة إنه بت الكوافير وبت الحلاق يعني بت الحلاق وبت الخياط وبت الصانع الأحذية وكده فهمتي؟
0: أيوة.
1: يعني يتزوجوا بينهم البين
0: يسموهم مزاينة أيوة. تقريبا
1: ده يتزوج من ده لكن بنات القبائل بنات العرب المعترف فيهم
0: عفوا حتى الفنانين تقريبا اللي بيغنوا وكذا برضو
1: في بعض أيوة أيوة زي ما قال أبو فهد شوف أصحاب شبوه يعني بداتهم الناس كلها تفكفكت قليل إلا أصحاب شبوه مكانهم ماسكين العادات والتقاليد
0: ما زال في مناطق كثير في الشمال بيض
1: أيوة أيوة بالشمال قلت لك رجعت بقوة بعد سنة 90 رجعت بقوة هذا الشيء ولا نحن تربينا مع الحزب الاشتراكي مع تربينا عادي يعني على أخلاقه على تأديبه على علمه وهو النسب كان آخر شيء فالآن رجعت هذا الشيء وزادت من العنوسة داخل البلاد وأنا أعرف كذا أكثر من واحدة هم بنات سادة مساكين الآن فاتهم قطار الزواج وقارسين من بعد حكاية السادة ما سادة هذه يعني
0: طب رأيك
1: هذه أنا أشوف أنها حاجة عنصرية
0: استمرت هذه الأفكار مع أنه في تغيير الآن بالمجتمع وبالتعليم والظروف الاقتصادية
1: أيوة تغيرت
0: نقطة العنصرية بس هل هو كلام على ورق؟
1: لا والله في عوائل متشددين وماسكين فيه بس في حالة يموت الأب أو الأخ الكبير في حالة يموت الأب أو الأخ الكبير هم يعني يكونوا البنات خلاص يتزوجوا أول ما يموت أبوها أول ما يموت أخوها يتزوجوا لأنه هم اللي يكونوا متشددين الناس الكبار فالله يعني يستر بس على البلاد والبنات يعني لازم يتزوجوا ويشتروا البلاد هذه
0: نعم.
1: يعني لأنه هذه عاداتنا العادات والتقاليد هذه ما تنفعش عندنا وزي ما قلتي يا سمية إنه الدين وصانا نتزوج الإنسان المدين المحترم هو برضو يعني أعتقد على النسب كمان أعتقد سمية نعم. أيوة عموما تحياتي لك.
0: شكرا لك. الله يعطيك العافية. تحياتي. وأيضا معنا اتصالات أخرى، معنا اتصالات أخرى متواجدة ولكن ما لحقناهاش. أتمنى أنكم تتواصلوا معنا ولكن بعد الفاصل. إعلانك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية FM. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
4: عبر أثير إذاعتنا،
5: عبر أثير إذاعتنا،
4: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
6: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة بل للاختيار الصحيح،
7: بل للاختيار الصحيح.
4: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
6: الآن
7: الآن
6: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
6: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
6: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
6: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن. خطوتك الأذكى،
5: خطوتك الأذكى.
6: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
4: 02-368-633 أو 718-4-74.
8: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
9: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
10: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
12: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام.
0: بعد الفاصل القصير، طبعا اعتقد ان الفاصل دخل علينا واحنا بنتحدث مع ام حمزة، للاسف الشديد ما ركزش معاه الفاصل لانه اخذنا الكلام حول الموضوع بحكم انه الموضوع مهم جدا. اذكركم متابعينا ومستمعينا، اذا حابين تتواصلوا معنا ممكن تتواصلوا معنا عبر ارقامنا 774689999 او عبر الارضي 02-8185-188. دائما أغلط بالرقم. إذا معنا أول متصل بعد الفاصل، أستاذ أحمد. يا هلا ويا سهلا ويا مرحبتين والله.
13: مساء الخيرات.
0: يا مساء الفل والعافية.
13: يا ميت أهلين سهلين.
0: أهلا وسهلا فيك والله.
13: وكمان يا مرحبتين.
0: أيوة يبعت لك.
13: بحلق أصبري عادوا بعد قليل.
0: أنا
13: تحية لك، تحية للطاقم.
0: أيوة
13: تحية المشتركين حبايبنا.
0: أهلا سهلا.
13: ويبعت لكم بالصحة والمصاري
0: والمنظومة. أيوة كذا هون. أنا أنتظر هذه الكلمتين.
13: هذه حقك المنظومة
0: ضروري. اللهم آمين.
13: ويبعت لك نفسك أنت.
0: آمين إن شاء الله.
13: المنظومة
0: كلنا
13: أيوة قد قلنا كلهم، بس أنت خاص خلينا.
0: يلا الله يعطيك العافية، إن شاء الله ربي يسمع منك يا رب.
13: آمين
0: آمين. تفضل.
13: شو يا ست الكل.
0: نعم الله. الشبكة فيها شيء، الشبكة فيها شيء للأسف الشديد. الشبكة فيها شيء أستاذ.

0: قبيلة فلاني، هذا من قبيلة كذا، هذا من قبيلة كذا، وهذا حرام. نص على الكلام
1: صحيح،
0: ما يجوز
1: صحيح.
0: ولكن في بعضهم هم استنقصوا بأنفسهم، هم جدا. شوفي هذا الموظف البسيط اللي اشتغل في هذه المهنة، أنا محتاج له، أنا محتاج له، لهذا لازم أنا أول حاجة احترمه يقوم بعمل معين أنا ما أقدرش أقوم به.
1: تمام، أنا بحترمك وبكون بتقي الله فيك وبتعامل معك تمام، بس يا أخي زواج ومصاهرة أنا مشيش أصاهرك ولا أشتي. مثلا أكون مزوج أنا أختي أو بنتي على حد أنت تكون مصاهر له، لا ده عار كبير.
0: لا لا اسمعي بقول لك، لا لا نحن ما نجيش من هذا الجانب، من جانب العار. لا نحن نتكلم على البيئة. هذا أنا أتزوج من بيئتي، يعني مقارب لبيئتي حتى ينجح هذا الزواج. ما أشوف أنا بيئة مختلفة عن بيئتي يعني بشكل كبير جدا.
1: كم قصص سمعناهم نصيب سبحان الله يعني.
0: لا لا نحن ما نستنقص بهذا، نحن نتكلم على البيئة. جايز هذا الموظف البسيط اللي اشتغل في هذه المهنة يكون بيئته مختلفة عني نهائيا.
1: تمام،
0: صعب أنا وهو ننسجن. صعب يعني تعطي بنتك ولا ابنك يتزوج، صعب صعب، بيئة مختلفة. لهذا نحن من هذا الجانب بس. أما أنه تنقيس فيه لا ما يصح.
1: صح،
0: بس في سؤال،
1: إيش الحل برأيك يعني إذا الوضع كذا يزداد سوءا ثم يزداد سوءا؟
0: شوفي بقول لك حاجة، الوضع أول زون أصحاب المهن المفروض يفرضوا أنفسهم فرض، لا يستنقصوا أنفسهم، هم أنفسهم يفرضوا أنفسهم فرض. الشيء الثاني التعليم، لازم يتعلموا، لازم يتثقفوا. بيتثقف بيتعلم بيكون زيك في نفس المستوى، انت مدير في مكان فلاني وهو مدير في مكان فلاني. صحيح، لازم هذا.
1: بس
0: لازم
1: برضو لما يوصل حتى المراحل يكون متعلم ومكافح ومعه احسن تعليم واحسن تربيه، في يوم بس اسكت قاعد لك جزار ناقص، بس اسكت قاعد لك مزين.
0: لا لا لا لا ده الكلام حرام
1: يحصل. أيوة فعلا، لأنه للأسف الشديد دحين الآن في بعض المناطق للأسف الشديد بشكل كبير، أقول لك لدرجة أنه ممكن يقتلوا الشخص البنت لو تزوجت ورفضت أنها تبتعد عنه، أو الولد لو تزوج ممكن يحصل عليه مشاكل قبلية كبيرة.
0: شوفي يا ست الكل، الرفعة هذه وانت فعل نفسك بغراسك ريشة، هذه كبرت، هذا ظنت فيك.
1: صحيح،
0: هذا ظنت فيك، هذا بني آدم خلق الله سبحانه وتعالى نتيجة الظرف من الظروف وقع هكذا مش بيده هو.
1: صحيح،
0: فاللي يستحمله أنت المسؤولية كامل.
1: صحيح،
0: أنت يعني شاءت الظروف أنك تكون كذا وكذا وخلاص بتتكبر على الباقين، يعني الباقين ذونا بلا قيمة. مش هذا الكلام، هذا كلام مرفوض نهائي، لا في الشرع ولا في الدين ولا في القانون ولا في العادات والتقاليد.
1: شكرا لك أو أحمد، الله يعطيك العافية، ربي ديما إن شاء الله يا شيخ.
0: آمين آمين آمين،
1: تحياتي.
0: شكرا،
1: شكرا لك. إذن من الأستاذ أحمد، وخلونا نتواصل مع أحمد، يعني طلب خاص إنه أتواصلوا بيرجعوا ليش الخط قفل عليا، فإحنا بنتواصل بأم أحمد ونقول لها نحن معك دائما. ونرجع مع أم أحمد ونقول له يا هلا وسهلا أم أحمد، رجعنا لك عودة حميدة
2: إن شاء الله.
1: إن شاء الله، إيش رديك؟ آمين
2: أخم كل أول. أنت الحمد لله على سلامتك
1: حبيبتي، نبدأ
2: قلبك جاهدين، الله يعطيك العافية
1: وياك يا رب، تسلميني نبدأ قلبك.
2: الموضوع الحلاق والجزار،
1: أيوة دحين في دائما في المناطق عندنا، شفتي لما يجي يتصاهر يقول لك لا احنا دونا ناقصين المزاينة دونا، لا لو هو حلاق ولا جزار ولا طبال مثلا. ها تفضلي، الشبكة هذه فيها شيء يا ربي.

0: حاول نتصل عليها. ألو أم أحمد.
1: قطع.
0: أم أحمد.
1: يقطع يا ست الكل.
0: خلاص أوكي الآن نحاول إن شاء الله ما ينقطع عشان مش عارفة مع الشبكة. تفضلي.
1: اتكلم.
0: تفضلي تفضلي.
1: الجزار والحلاق. في بعض ناس يقولوا بس حرام يا أختي.
0: أيوة.
1: حرام بشر هو زينا ومهنته.
0: نعم.
1: وكان مهنة أبوه قده الورث هذا.
0: نعم.
1: كمان. وعدني بقصة لك جنب لك 20 خوي حلاقين من أب بس يا سلام. بعدين دون الحلاقين تحتاجي لهم كثير والجزار تحتاجي له يا حبيبي.
0: نعم.
1: وفحنا نتلبك بالعيد.
0: شفتي كيف؟
1: ها؟
0: شفتي كيف أقول لك؟
1: نتلبك من مكان لمكان حتى معنا تبريح ندور ندور. بعدين يقول الشارع بدل العيد

0: بالبيت.
1: نعم.
0: أنا من ناحية حرام.
1: صحيح. ايش تقول ايش رسالتك للناس اللي دائما بتستنقص من الناس هذا؟
0: تقول لهم حرام عليكم ستروا بناتكم ستروهم.
1: صحيح.
0: وهم يعني ليسوا مش بشر. هو مش بشر بالزواج.
1: صحيح.
0: بألف أسرة.
1: نعم.
0: هذه من اللي تخلص في حلاق في جزار في طبال في كل هذه مهنة.
1: صحيح. أهم شيء
0: الشغل حرام.
1: الشغل مش عيب دائما بالحلال.
0: ها؟
1: الشغل مش عيب دائما بالحلال.
0: ايوه بالحلال. بس في بعض ناس ايوه انا حتى سمعت. ما رضوش يزوجوا.
1: نعم.
0: انا داريه بس انا من ناحيه العيالات بزوجها جزار لاني احتاج لهم كثير.
1: تاكلي لحمه انت يا ام احمد؟ انت تهم بابي يا ام احمد ما شاء الله عليك شي لحمه. الله يديم الضحكة يا رب.
0: بارك الله وحرسك.
1: الله يعطيك العافية حبيبتي.
0: مبارك مقدمين يا حبيبي ورأفت رشاد.
1: وياك يا حبيبي.
0: يلا معك الله وحرسك.
1: ومعنا اتصال آخر نشوف اتصالنا الآخر يا ترى إيش بيكون تعليقه حول الموضوع. أهلا وسهلا أستاذ فتحي وين الغيبة؟
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: فين الغيبة يا شيخ عيب الله المستعان؟
2: والله أختي سمية تعبت شوية كذا. الحمد لله. الحمد لله على كل حال.
1: سلامات عسى ما شر يا رب طهور يا رب بإذن الله.
2: ربنا يشفي كل المستمعين والمشاركين. صراحة الواحد أختي سمية ما يعرف إيش اللي يحصل له يعني.
1: صحيح فعلا.
2: فجأة كذا عرفت نفسي قدرت في المستشفى لكن الحمد لله على كل حال.
1: إن شاء الله يكون خير وحاجة بسيطة بإذن الله.
2: لا قد إقدارية في دخول موسم الأمطار يختلط الأجواء علينا جميعا يعني فتحدث يعني
1: التهاب
2: تحدث في أجهزتنا الدورية والعصبية يعني نوع من التأثير فنصرح يعني في المستشفيات لكن عادي يعني.
1: صح.
2: وإيش الموضوع؟ أنا فتحت الموقف خمس دقائق
1: الموضوع يا عزيزين. إحنا اليوم نتكلم عن بند المناطق والعادات القبلية والمجتمعية للأسف اللي بتنقص من مهنة الجزار والحلاق الفنان الطبال الخياط اللي أحيانا حتى أنهم يرفضوا تماما الزواج أو المصاهرة من هذه المهن.
2: أيوة.
1: من فين جاءت هذه العادة؟ ليش؟ رغم أنه إسلامنا يعني ديننا الإسلامي ما قال
2: شهادة ولا ذكر. تقولي هذا الشيء أنا
1: تقولي نعم.
2: هذا الشيء موجود منذ 700 سنة موجود حتى في كتب طالع جبار الحداب كذا المزين يعني يصنف الأشخاص على ما يشتهون يعني. تهمني كي
1: نعم.
2: فبالتالي أنا أنتقد الشخص الذي يفند الموضوع من ناحية الكبر أنا جزرنا مش توش أما الذي يرد الموضوع للعادات والتقاليد قد نستفهم أمره لكن في بعض الناس يردك هذا مثلا حداد أو الجزارة ما هو الجزر مش هذا الجزر تلدى كل أحلى من عنده يوم والليلة.
1: صحيح.
2: طيب من هذا المزين؟ مش أنت اللي تودي طفلك عند أغلى إنسان في حياتك ابنك تودي عنده تسلمه رقبته يعني تسلمه وتروح المستشفى تتقضي يعني وقت يعني قد زين لك هو رد لك هو عروه إن شاء الله ما شاء الله تجي في نهاية المطاف تستحقر هذه المهنة.
1: صحيح.
2: طيب يلا أنت يوم العيد مثلا تبكر مثلا تذبح ولا كذا ولا بعرس ابنك يعني المهنة هذه تعتبر مهنة يعني.
1: صح.
2: كل مهنة تناقض المهنة الأخرى كل مهنة تركي المهنة الأخرى ليش دخلناها في موضوع الاستحقار ونحن لدينا نصوص شرعية لا يسخر قومكم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم يا أختي سمية يعني ما يكون لها الشيء في بونص قرآني المفروض أن نناقش صح ولا لا؟
1: صحيح.
2: لما يكون المفروض فيبو آية كريمة فيبو سورة بسورة لا يسخلقهم قم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نسى عسى أن يكونوا خيرا منهم يعني في الله ناقص إنه أمر رباني ربي قال لك كذا كذا كذا كذا أنا ما أعلاقش حتى أحرق من نفسي لما أكون متعلم حامل شهادة وأجي أنتقد شخص والله العظيم في جنبي من رقم إثنين كذا بعد يقول لك أنت مثلا هذا اللي يطبلي يقول له أنت خادم يعني كذا بالمصطلح.
1: أيوة.
2: هذا
1: نعم.
2: قال له أنت الآن من تحتقر الخالق أو المخلوق؟ قال له ها والله تخيلي أختي سمية لن يعرف يرد له السؤال قال لما تقول أنا خادم من يعني كيف بنسبة أي خادم هم هذه البشرة السوداء عندنا في تعليمنا يطلقوا لهم هذه الكلمة.
1: أيوة.
2: فبالتالي هي تشغلهم تخيلي وفي مدير جمالك يعني قال له الواحد من هذه الطائفة كان يشتغل مع منظمة العتالين اللي يحملون في الجمارك في على ظهورهم يعني قال له أنت أصلك اللي خادم كم ديتك يعني كم سعرك الراجل أطيل صراحة شل واحد بيتكلم ابو قل لا في ذنب في الجمارك انا ايش راح اسوي لك منه الراجل حط العالي وقال عم مدير الجمارك يقول لك كيف قالت انا خادم قال لا ايوه وشال الالي هل 20 طلقه بالسجن والله بكل السجن طيب ليش تحتقر الناس يعني انا باي طيب كلنا سواسيه كلنا سواسيه طيب هذا الابيض ولا الاسود بكل امام الله واحد
1: لو ابيض حتى لو كان شخص ابيض برضه لو كان يشتغل في هذه الاشغال طبعا احنا نعرف ناس كثير يشتغلوا بهذه الاشغال
2: كثير كثير خاصة المزاينة اللي بنقولوا عليهم
1: أيوة مزاينة دائما يعني أنا
2: تجدهم يعني في المنظر الشخصي أفضل من الطائفة الأخرى بألف مرة
1: يكون طالب
2: طيب أنا إيش الحاجة أنا إيش أعرف من هذا الشخص إيش الشيء اللي خلوك تنظر للشخص هذا بنظرة محتقرة أنا أريد واحد المتصلين هذا اللي ينظر كريد الدين حل يعني ليش تنظر لهذا الشخص يعني ليش تنظر لهذه الرؤية يعني ليش يعني ايش الذنب اللي اقترفه انه مثلا انه زين راسك ولا رسي منك هذه جاي ما اصلح ذاتي يعني خسارة اذا الناس طلعوا الفضاء اذا كان بارك اوباما قد الولايات المتحدة الامريكية ونحن كان هنا عنده حداد نجار جزار الى على قوة الشعر نزل قباني متى سيستيقظ الإنسان في ذاتك الإنسان متى ستستيقظ في ذاتي نعم متى سنشعر نحن إنسان هذا إنسان مثلي زي يعني إيش الفارق بيني بينه
1: نعم صحيح
2: لأن نحن بحاجة إلى سنوات عشان نتعلم عشان نتعلم كيف نعيش عشان نتعلم كيف الوعي يعني ما تجي تحت يعني أنت الشخص ربيين من جميع المواصفات شعرة الرأس يا خمسة القدمين مثلا
1: صحيح
2: القدم عزيزكم تجي تفضل نفسك علي بإيش أنت بإيش مزيد عليه ولا كنت خريج جامعة مثلا أنا مزين نحط شعمل وأنت تتطلع عربية ممكن أنت صاحب العربية تحتقره
1: صحيح للأسف
2: والمشكلة أختي إنه يحصل مساندين يحصل مساندين يشجعون هذا الشيء يقول له عادك ما تنكر أصلاك هنا المأساة يعني بدل ما يقول له عايب يعني إحنا شعب يمني واحد يعني ما يصلحش كذا يا أخي أنت ليش تي اللي ليش تخلي إنسان يكسر خواطرك كسر الخواطر هذا أصعب شيء في الحياة
1: للأسف الشديد
2: حتى ما تحمل أي شيء إلا كسر الخواطر والله بعض الأحيان أزعل عندما ألاحظ كذا بعض الأشخاص يعني يحصلوا مثل هذه الأوصاف يعني ما فيش جهة رسمية أو كذا تأخذ لهم حقهم يعني
1: الله بيكون
2: شكرا لك أختي سمية لطرحك مثل هذا الموضوع
1: الله يعطيك العافية عودة حميدة الله يعطيك العافية
2: شكرا جزيلا لك أختي سمية
1: إذا متابعين ومستمعين هذا كان تعليق أستاذ فتحي خلونا لأنه في دقائق بسيطة إذا قال اتصال بسرعة بارد عليه ما لم خلونا أيضا نعطي لمحة لبعض الناس طيب ليش الحلاق والجزار المزين الطبال أيا كان ليش هذه العادات جاءت والاستنقاص من هذه المهن يا جماعة طبعا احنا عارفين أنه في زمان كانت الحياة والمجتمع بشكل عام غير الآن كانت الدنيا فيها قبائل وحكومات وملوك وأمراء وقصور وأشياء كثيرة فكان في هذون السادة اللي فوق وفي تحتهم بعدين الطبقات المخملية نوعا ما بعد كده تجي الطبقة الكادحة اللي هي طبقة العمال طبقة الجواري والعبيد وإلى آخره طبعا نتكلم عن زمان فبالتالي كانوا هؤلاء الناس اللي بيشتغلوا في هذه المهن لتقوم بخدمة المجتمع أو بخدمة الناس أو السلطة المالكة زي والتعامل معهم فكأز الحجامة وغيرها كثير يعني فيها بنية اجتماعية في مجتمعنا للأسف كانت تقليد بهذه المهن يعني تمارس بصورة موروثة من يعني من أب لابنه من الجد للأب للابن وإلى آخر تتوارث هذه المهن فأصبحت إنه هذون عندنا شغالين هذون عندنا يعني كانوا يقولوا حتى عبد جواري إلى آخره فمن زمان فتوارثوها وتوارثوا هذه العادة للأسف الشديد وأصبح أي شخص يشتغل بهذه الشغلة حتى لو كان شغلته مش متوارثة من أهله أصبح لا أنت ناقص لأنك تعتبر مش من السادة إحنا قبائل كيف نقبل عليك هذا الشيء أو نقبل على نفوسنا هذا الشيء فأنت نشأت نظرة اجتماعية تعتبر أن أقل مكانة من الزراعة والتجارة أو حمل السلاح أو الأعمال المرتبطة بالسلطة والنفوذ الأعمال اللي مرتبطة بالجسد والخدمة وإلى آخره هذه كانت تستنقص من كثير من الناس ويشوفوهم أقل مكانة بكثير. معنا اتصال نقول ألو مرحبا. ألو مرحبا.
3: ألو السلام عليكم.
1: يا أهلا وسهلا.
3: السلام عليكم.
1: يا هلا كيفك كيف الحال؟
3: الله يحييكم مساكم خير إن شاء الله.
1: الله يعافيك اتفضل.
3: الله يحفظكم. بالنسبة لهذه العادات والتقاليد.
1: نعم.
3: في هناك دين ميز بين الأشياء هذه والعادات والتقاليد خاصة بالنسبة للزواج. ألو.
1: نعم معك معك.
3: أقول ليش العادات والتقاليد هذه جات منقولة من الخارج وليس من الأرض نفس الأرض اليمن. فلما نتكلم عن العادات والتقاليد هذه جات دخيلة بعد المستعمرات البريطانية وبعد الاستعمار التركي وبعد الاستعمار هذه جات دخيلة علينا. وليس أن من أصول من الأصول اليمنية التميز والعنصرية هذه لا نبذها الدين والإسلام نبذها.
1: نعم.
3: لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم من ترضون الرسول رسول هذا الرسول اللي يتكلم.
1: نعم.
3: وليس واحد يعني عاداته وتقاليد أو أي أو ما يحملها من الكلمات. من أتاكم.
1: نعم.
3: من ترضون دينه.
1: صحيح.
3: وخلقه تزوجوه. إلا أن تكون زعناك يكون فساد في الأرض. هنا نشوف بعض المشاكل اللي تحصل الأوان الأخيرة أنه في بنت هربت في بنت راحت شردت في بنت إيش الأسباب هذه؟ هذه من ضمن الأسباب اللي في العادات والتقاليد وهذه العادات والتقاليد جاهل هذا عبارة عن جاهل وليس عبارة عن نموذج تمشي عليه الناس.
1: صحيح.
3: هذا جهل.
1: صحيح.
3: لما تتفكر ان الدين لما نقول الرسول تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهار يعني هاي واضحة يعني انت تقرأ القرآن تقرأ الحديث تطلع على كل شيء تجلس في خطب حق جماعة تسمع كل الخطأ وكل الصح.
1: صحيح.
3: فهذه العادات والتقاليد هي مدمرة يعني لما تقول عادات والتقاليد على المال لما يتقدم واحد يقول لك حد من حقوق ولي الأمر أن لما حد يخطب بنته حقه يسأل على خلقه على إيش شغله على لأن هذه بنت.
1: صحيح.
3: يعني هذا بيودي بنته
1: يعني حتى
3: أن إلى التهلكة.
1: صحيح.
3: أن إلى التهلكة أما إلى الخير والولي الأمر يبغى البنت إلا الخير.
1: أيوة لكن
3: لا يبغى يعني
1: الآن تيجي بتلاقي مثلا في عنده عريس يعني ما شاء الله عليه متدين وخلوق وشغال وابن ناس ولكن أصوله تعود للمهن الناقصة برأيهم وفي عريس آخر ابن حسب ونسب وأصول ولكنه يعني ما فيش معه مميزات أخرى لا لحق شغل مثلا ولا خلوق أو في له شيء سيء السمعة فبيت يعني بيزوج ابنته الشخص صاحب الحسب والنسب بيرفض الشخص الآخر.
3: هذا
1: عادي
3: هذا
1: يعني إنه مكانة القبيلة ومكانة العيلة.
3: لا لا لا لا هذا من ضمن هذا من ضمن الفكر الاستعماري. هذا فكر استعماري وليس فكر توعية. هذا فكر استعمار الاستعمار هو هذا العنصرية والطبقية بين المجتمع. ونثر وبث هذه المشاكل بث المشاكل بين المجتمع عشان لا يمكن ان المجتمع يكون واحد.
1: صحيح.
3: إذا لا يمكن لا فارق بين اسود ولا ابيض الا بالتقوى.
1: استاذ
3: لا يمكن.
1: طبعا العفو منك هذا دقائق يعني دقيقه وبيفصل علينا اشكرك طبعا
3: شكرا. الله يحفظكم.
1: الله يعطيك العافيه.
3: جزاكم الله خير. الله يحفظكم. الله يعطيكم العافيه.
1: اذا متابعينا ومستمعينا وصلنا لختام حلقتنا وختامها مسكن مع استاذنا هاني من سيئون وما شاء الله ختم معنا الحلقه بشكل جميل جدا وختمها بكلام العقل. اذا في النهايه حابين نقول انه اي عاده اجتماعية تستحق الاحترام عندما تحفظ كرامة الإنسان لكن عندما تتحول إلى ظلم أو انتقاص من فئة بسبب مهنتها هذا يعتبر ظلم كبير ومش من حقنا إنه نعمل هذا الشيء وننقص من الأشخاص فقط لمهنتهم، بل نقدر نحدد الأشخاص حسب أخلاقهم وسلوكياتهم وسمعتهم ونسبهم أيضا. أيضا حابين نقول المهنة لا

ينقص الإنسان الذي ينقص الإنسان هو أن يحتقر عملا يأكل منه غيره لقمة عيشه وبالحلال. فليس المهم ماذا تعمل بقدر ما يهم كيف تعمل وكيف تعامل الناس وكيف تكسب رزقك. وربما أنا عادنية FM.

0: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: حين تختار جهازاً لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: إعلانك معنا، انتشارك مضمون، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: حبستي فيه فرزع ما فهمتش.
1: تحمس معك في الشتاء
0: شنو ما يبقى فيك زعما؟
1: ما يتبقى فيك
0: هذاك عليبة ما يبقاش فيه. واش اللي كيجيب لك نونوس في عيد الميلاد بنادم؟
1: مرض ما كثير بحال هكا مالك كتزيد فيه.
0: ابتسام الله يرحمك عطاني فلوسي خمشي في حالي
1: ياك.
0: والله انا ما عنديش معاه تيبقى فيك ولا ما بقى فيك. واش جيتي دبرتي عليا؟ انا معاك دابا داكشي اللي قلتي لي درته.
1: طلعتي فليس يا ودي يا مراد.
2: عدنية FM.

0: معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظاً على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
5: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي في طرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن
9: الآن
8: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-4074.
10: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

0: وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع.
0: في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: أشياء الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن.

0: عادي. خط إنمر رئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: عدنية FM

0: 88.9.
1: رحنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-404.

0: عزيزة الأم، عزيزي الأب. الرضاعة الطبيعية الخالصة مهمة جدا للطفل، وتبدأ من الولادة وحتى الشهر السادس، وتعتمد على حليب الأم فقط دون إضافة أي مكون بما في ذلك الماء. فاحرصوا على القيام بذلك لضمان نمو صحي سليم للطفل ووقايته من مخاطر الأمراض. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الرعاية الصحية الأولية هامة وضرورية لطفلكما، فاحرصا على الحصول عليها مجاناً في إطار الجولة الثانية من النشاط الإيصالي التكاملي التي تنفذها وزارة الصحة العامة والسكان خلال الفترة من 8 وحتى 13 من أغسطس 2026. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف منظمة الطفولة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
5: عدنية FM.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9. لون جديد جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: هي ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
2: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
1: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
2: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
1: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
2: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
1: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
2: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
1: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
4: والتكنولوجيا المتطورة.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: 88.9
7: المبادئ صبرك.

101.9 تقدم قراءة في كتاب عرض وتحليل الأديبة القاصة رانيا عبد الله الحسنية، تقديم الأستاذ خالد عزعزية، ومن الهندسة الصوتية والإخراج كليم الشيخ.

الحلقة 13. السلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته أيها السادة المستمعون الكرام في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات هذا البرنامج. في حلقة هذا اليوم أيها السادة نستعرض معكم بالشرح والتحليل رواية ظل الريح لمؤلفها كارلوس زافون. تعد ظل الريح موعد لقاء الأول بكارلوس زافون الرواية الأسباني، ولا أنكر أن اللقاء أتى ثماره بأن يعلق في ذاكرتي جيدا، بل بأن يعلق في ذاكرتي جيدا اسم هذا الروائي، وأنا أحصي العدد القليل من الروائيين الذين تترك روايتهم صدى أدبيا جميلا في وجداني وأثرا واضحا في ذائقة الروائية وحصة الثقافية. فقبل الحديث عن مضمون الرواية، يأخذ أسلوب كارلوس زافون بناصية انتباهي لأجده جاذبا منذ البداية اللقاء في الطريق إلى مقبرة الكتب المنسية، حيث يشد زافون وثاق عاطفة القارئ إلى وتد أبرز شخصيات روايته الطفل دانيال، الطفل المسكون بحب الكتب ومطاردة طيف أمه الراحلة بين الذكريات والأحاديث. ظل الريح تروي الحكاية وتلعب دور البطولة في آن واحد عن روائي مغبون كتب رواية ظل الريح التي لم يبق منها سوى نسخة وحيدة يرسلها القدر إلي بين كفي دانيال، لتبدأ الحكاية التي تتشابك خطوطها فتلحقها لحلها بلهفة واستماع. تبرز براعة زافون بتزاوج تضاد بين كل تفاصيل الرواية، تضاد الشخصيات وتضاد أقطاب الحياة من خير وشر وتضاد الماضي والحاضر. يرسم زافون شخصياته بعناية فائقة تجعلها متجسدة في وجدان القارئ، كما أن الحبكة المليئة بالعواطف المتعددة والتناقضات الصادقة والحس التشويقي المتسارع لا تترك مجالا للملل. يسرقك زافون بأسلوبه الساحر الذي تولى المترجم معاوية عبد المجيد أمانة نقله، فكان أهلا لتلك الأمانة، بل وجعلها من أجمل الترجمات التي قرأتها، فقد كنت أسهو بين الحين والآخر على أنني أقرأ رواية مترجمة إن أتأمل جمال المعاني والفنون الصياغية بكل تفاصيلها. تجري أحداث ظل الريح بين أحضان مدينة برشلونة، تحملك إلى هناك زمانا ومكانا لتلتحم مع أحداثها وتلقي عليك ظلال مآسي فترة أحداثها من ظلم الديكتاتورية واضطهاد البرجوازية التي تهب عليها رياح الحب مقاومة وحاملة للأمل. ورغم أن شيئا من الفتور أصاب شدي وانبهاري بها في بعض تفاصيل النهاية، إلا أن ذلك لا يمنع من أن تصبح ظل الريح رقما صعبا في صفحة قراءاتي. وتختتم الدكتورة رانيا تحليلها بالقول: قرأت الرواية في 2020 ويبدو أنني في حينها كتبت نصف هذه القراءة، ولكن ذاكرتي الخائنة تخلت عن سبب عدم اكتمال كتابتها، لكنني عدت اليوم للبحث عنها وإكمالها بعد أن هممت بأخذ موعد آخر مع كارلوس زافون تحت عنوان سجين السماء. بهذا أيها المستمعون الأكارم نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من هذا البرنامج، نشكر لكم حسن الإصغاء وطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: معكم غدنية.
1: غدنية
0: اف ام 88.9 قراءة في كتاب عرض وتحليل الأديب القاصة رانيا عبد الله الحسنية، تقديم الأستاذ خالد عزعزية، ومن الهندسة الصوتية والإخراج كليم الشيخ.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم،
1: عدنية إف إم،
0: لون جديد في سماء الإذاعة.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
6: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
7: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
6: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
7: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
6: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
7: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
6: أما من ناحية المكيفات، فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
7: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها، من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
6: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
8: والتكنولوجيا المتطورة.
9: تنفذ وزارة الصحة العامة والسكان الجولة الثانية من النشاط الإيصالي التكاملي، والذي تقدم من خلاله خدمات الرعاية الصحية الأولية مجاناً لأطفالكم خلال الفترة من 8 وحتى 13 من أغسطس 2026، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف منظمة الطفولة.
10: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
7: لا تشيل هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
10: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
7: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
10: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
7: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
10: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
7: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
10: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
7: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
2: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
7: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026 في برنامج التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان،
8: من أي مكان
7: وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت.
8: تعلم أينما كنت.
11: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
12: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM، لون جديد.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
2: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4074.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
8: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
7: 90 مول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، للوقاية من مرض سوء التغذية عليكم اتباع الآتي: نظام غذائي متوازن غني بالعناصر الغذائية، تناول 5 حصص من الخضروات والفواكه يوميا، التركيز على الحبوب الكاملة، الإكثار من شرب المياه، توزيع الوجبات على مدار اليوم، علاج المشاكل الصحية الكامنة، ممارسة الرياضة لفتح الشهية. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
4: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
6: عدنية اف ام
5: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويلة.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: اختيار ذكي لراحة تدوم. لراحة تدوم.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبي
0: 88.9. لون جديد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
5: شاي الشاعر، طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
4: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
5: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
6: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
7: عبر أثير إذاعتنا،
8: عبر أثير إذاعتنا،
7: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
9: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
10: بل للاختيار الصحيح.
7: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
9: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
7: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
9: الهندسة والحاسبات،
7: العلوم الإدارية والإنسانية،
9: الدراسات العليا والبحث العلمي،
7: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
9: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
7: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
8: خطوتك الأذكى.
9: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
7: 02-368-633 أو 718-4-74.
11: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
12: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة، وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
11: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
12: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
11: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
12: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
11: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
12: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء: ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
11: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
12: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
3: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي، ماس للتجارة والاستيراد.
13: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
14: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
13: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
14: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
13: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
14: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
13: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
14: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
13: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
14: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
13: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
14: اختيار ذكي لراحة تدوم.
15: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
16: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
0: عدنية
17: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
0: عدنية.

0: 88.9.
1: نعطي للغير اهتمام, ناس تعطينا احترام.
0: آدمية FM, لون جديد.
2: سأظل

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأذان.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

المعدنية FM تقدم البرنامج الديني الخلق العالي مع الشيخ الدكتور عوض بن يحيى المعاون.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. حياكم الله في حلقة جديدة متجددة. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، هذا كلام حديث النبي وكلام وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن، انتبه، قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. والطعان هو الذي يقع في أعراض الناس غيبة ونميمة وسخرية واستهزاء وما أكثرهم من الطعن، يطعن في عرض أخيه. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صرف عنه الإيمان، قال ليس المؤمن بي كذا وكذا وكذا وكذا. فإذا كان طعانا فإيمانه ضعيف أو منعدم الإيمان. فالغيبة والنميمة والسخرية هذه أدوات الطعان، ولا يشبع الطعان إلا بهذه الأمور. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن. فما دام أنك تغتاب وتكثر الغيبة فإيمانك ضعيف، ما دام تكثر السخرية فإيمانك ضعيف، ما دام تكثر النميمة فإيمانك ضعيف. كل ما جلسنا

السفر أو في السيارة إلا ما ندر، لازم نقع في أعراض الناس، وإلا ما صارت مجالسنا حلوة وجميلة. حاول من اليوم أنك تذب عن عرض أخيك عشان ما تصير طعان. ليس المؤمن بالطعان. شلون؟ أنا أقول لك شلون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه فله كذا وكذا وكذا، يباعد الله عز وجل بينه وبين النار 70 خريفا. تخيل أنت بس قلت يا جماعة اسكتوا، فلان مو موجود ما يقدر يرد عليكم، وانتم قاعدين تحشون فيه تغتابونه. إذا قلت هذا الكلام بنية صالحة فإن الله عز وجل يذب عن وجهك النار 70 خريفا، 70 سنة بكلمة قلتها أنت دفاعا عن أخيك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا اللعان. من هو؟ قال: ليس المؤمن، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان. من اللعان؟ قال: الذي يكثر من لعن الناس بلفظ اللعن صريح، يعني الله يلعنكم، أو الله يلعن فلان، أو بالألفاظ المؤدية إلى ذلك كالدعاء عليهم: يا الله خذ عمر فلان، يا الله جهنم. نسمعها تستغربون من الكلام هذا، لا والله نسمعها. أو تقول: الله لا يوفقك لا دنيا ولا آخرة. يا أخي والله كل ما كان لسانك جميل حلو ولسانك كانت الناس أقرب لك. أما والله فالله يلعن فلان، الله لا يدخل الجنة لعان. خذها مني هذه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدخل الجنة لعان. فلا تكثر من اللعن، ما ينفع اللعن، وخاصة الآباء والأمهات. الله يلعنكم، الله يسوي كذا، الله يسود وجهك. لا لا لا لا لا لا, لا يسود وجهك، ولا الله يصلحك، الله يهداك. هذه أفضل كلمات نستبدلها. فالكلام هذا ما ينفع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الفاحش ولا البذيء. بعض الناس فيه بذاءة بلسانه، وتتقيه الناس لفحش لسانه. يا أخي عيب عليك أن الناس تبعد عنك، كل ما جاء دخل الغرفة الناس طلعت. والله أعرف رجل، نسأل الله الله يصلحه، يقولون أقرب الناس له، والله إذا دخل الديوانية الناس انحاشت من الديوانية، لأنه معروف ببذاءة اللسان. كل ما جاء أنت شنو؟ أنت شصلك؟ أنت كم معاشك؟ أنت كم عندك بالبنك؟ أنت كذا؟ يتدخل فيما لا يعني. يقول: والله كل ما دش علينا الديوانية قمنا تطافرنا من الديوانية. ليش؟ لأنه فاحش اللسان وبذيء اللسان. لذلك ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونون اللعانون شفعاء يوم ولا شهداء يوم القيامة. يا يعني ما تصير شفيع ولا شاهد يوم القيامة، هذه مصيبة. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له: يا رسول الله ادعي أو ادعو على دوسا. دوس قبيلة من قبائل العرب. قدم الطفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله إن دوسا عصت، يعني كفرت بالله، وما اتبعوك يا رسول الله. إن دوسا عصت وأبت، يعني نحاول نهدي ندعوها للإسلام فتأبى ما تبي، فادعوا عليها. لو واحد الآن جاك وضربك أو أكل حلالك أو ادعي عليه يا فلان، ادعوا عليهم، ترفع يدينك الله لا يوفقهم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك.

ادعو عليهم يا رسول الله. شنو قال؟ اللهم عليك بدوس؟ لا، قال اللهم اهدي دوسا، اللهم اهدي دوسا وآت بهم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلبه رحيم، ومن رحمة قلبه أنه دعا لهم ولم يدعو عليهم. اللهم اهدي دوسا، اللهم اهدي دوسا. أقول اللهم اهدي أولادنا وأولاد المسلمين، واهدي عصاة المسلمين، أسأل الله عز وجل ذلك. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: آدمية.
1: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
0: آدمية.

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: عدنية اف ام، لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 7 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.

يحاول الشيطان أن يوسوس لك، لأنه يريد أن يفسد السعادة في هذا البيت، فلا تدخل بيتك إلا وقد ضمنت أن الشيطان خلف ظهرك بقول بسم الله. أطلق وجهك واعلم أن تضخيم المشاكل داخل البيت هندسة الشيطان. كيف نقطع عليه هذا الخيار؟ بالاستعادة من كيده ومن قول بسم الله حتى تحل البركة في بيتك. فقولوا عند دخول البيت بسم الله لتأمنوا ويكون البيت سعيداً.

إن إغلاق منافذ الشيطان حتى لا يدخل البيت ليس بإغلاق الباب والنافذة، إنما بإخراجه من جوف البيت. أولا بتحريز البيت، أول ما تدخل، أول ما تدخلين بسم الله، فإن بسم الله تجعل المبيت ممتنع على الشيطان. عند الطعام بسم الله تمتنع الطعام على الشيطان، عند اللقاء بسم الله، لأن الشيطان لا يضر ذريتكم، لقوله عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله. بسم الله عند خلع الثوب حتى لا يرانا، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. بسم الله دائما تحفظ البيت، إخراج التصاوير. حبيبنا عليه الصلاة والسلام عندما أخبره جبريل أنه لا يدخل عليه، أتدرون لما؟ لأن عائشة رضي الله عنها وضعت ستائر في البيت بها تصاوير، نزعتها فوضعتها وسائد، ثم دخل جبريل. كم من بيت من بيوت المسلمين خرجت منه الملائكة لتدخل الشياطين، ولذلك حرشوا بين الزوجين وأفسدوا جمال الحياة وأخرجوا السعادة من أبوابها. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. ما أجمل أن نحصن ذرياتنا في البيت. نعم، فإن بعضنا يضع التصاوير، الموسيقى الصاخبة وغير الصاخبة تجعل البيت مرتبك، ولذلك عند الحبة من الخلاف تكون قبة. الذي يكبر المشاكل في البيت هو الشيطان. فحصنوا هذه البيوت من عدوكم، أغلقوا عليه المنافذ والأبواب حتى تكون البيوت سعيدة. أسعد الله قلوبكم.

من المنغصات في الحياة أن يكون أحد الزوجين حساس جدا جدا جدا ودائما يحمل الأمور على أسوأ المحامل ودائما عنده غلبة ظن وسوء ظن. الشيطان له حيل يريدك ويريدك أنت أيضا أن تعيش حياة الشك سوء الظن. يكبر المشكلة ولذلك تسمع أحيانا من بعض الأزواج كرامتي كبريائي. يا أخي ليس لك كرامة إلا من كرامته وليس له كرامة إلا من كرامتك. فتنازلوا عن هذه الشبه والحيل التي يضعها الشيطان في طريق الحياة حتى لا تعبروها. البيت السعيد يحمل كل من الزوجين كل واحد منهم الثاني على أجمل المحامل. ابحثي له عن العذر وابحث لها عن العذر. لماذا هذا المجهر أمام المشاكل؟ إن بعض المشاكل والله نضحك بعد سماع أسبابها. سبب لم يذهب بها إلى مستشفى أو لم يذهب بها إلى أهلها أو إلى سوق، وآخر لأن الملح زاد والسكر نقص. الحياة أعظم من أن نفسدها بحيلة من حيل الشيطان. احملوا الجميع، كل منا يحمل الآخر على محمل جميل. أعذروا ليعذر كل منكم صاحبه حتى تعيشوا في قارب السعادة وحتى تدخل أنوار السعادة هذه البيوت. الشيطان يجعل خميرة في كل قضية من القضايا البسيطة حتى يكبرها فيضخم المشاكل في حياتكم. استعيذوا بالله من الشيطان الرجيم. إذا ابتدأ الغضب وهو من كيد الشيطان، الحبيب عندما رأى رجل قد تغير وجهه انتفخت أوداجه قال إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اترك واترك المكان. إذا ابتدأ الخصام حتى تسكن النفوس، الشيطان يريد أن يقوض هذا البناء البيت السعيد، يريد أن يخر السقف عليكم، تتفرق الأسرة، يبكي الأبناء. عاش بعض الأبناء حياة اليتم مع أن والديه على قيد الحياة. أعلنوا الحب واستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم، واعلموا أن أعظم قرار للشيطان أن يقع الطلاق، فاحذروا أن تطيعوا.

المعدنية FM 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: هذا العمل برعاية سمو العقارية مع النسمو.
1: إنسان، الجمعية الرائدة في مجال رعاية الأيتام بالمملكة. الرقم الموحد 92-000-1133. الموقع الإلكتروني www.insan.org.sa. للتواصل مع المنشد موسى العميرة أبو علي عبر موقعه الإلكتروني www.abuali.com أو عبر حسابه في تويتر @abualimusa.
0: إنتاج مؤسسة حكاية الإعلام للحلول التسويقية ستاري ميديا.

0: ساهم بكفالة يتيم بجمعية إنسان بإرسال الرقم 1 إلى 50 55 لجميع شركات الاتصالات بالمملكة للتبرع ب12 ريال شهريا، أو إرسال رسالة فارغة للتبرع ب10 ريالات لمرة واحدة.
1: هذا العمل برعاية سمو العقارية، معا نسمو.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
5: شاي الشاعر، طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
4: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
5: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
6: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
9: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
8: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
9: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
8: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
9: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
8: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع راس الكهرباء؟
9: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
8: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
9: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
9: اختيار ذكي لراحة تدوم.
10: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
11: عدنية اف ام.
1: إن جل الذنب فأنت أجلل، والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا، وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8 مساء، برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
1: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عاد النساء 88.9.
6: نفسي من الناس المجروحة.
5: عاد النساء

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
4: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
3: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
4: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
5: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
4: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
5: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
5: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
4: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع راس الكهرباء؟
5: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
4: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
5: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
4: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

88 فاصلة 9 يلا كله معايا يقوم الليلة ليزي عادل يا اف ام

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثانية، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026 في برنامج التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: 88
6: عدن يا اف ام.

0: النجم الساطع الساحر
1: الغامض
0: معشوق الجماهير رجع بشكل جديد لعبة بتغني بتعزف
2: وبتحب جمع كل الأشكال دلوقتي ممكن يبقى عندك توليت في البيت

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الرعاية الصحية الأولية تحمي الأم والطفل من مخاطر الأمراض القاتلة، فاحرصا على الحصول عليها مجاناً في إطار الجولة الثانية من النشاط الإيصالي التكاملي التي تنفذها وزارة الصحة العامة والسكان خلال الفترة من 8 حتى 13 من أغسطس 2026. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف منظمة الطفولة.

0: عزيز الأب، عزيزة الأم، على الأم الحامل زيارة المركز الصحي 4 زيارات أساسية أثناء الحملة: الأولى قبل الأسبوع 12، والثانية عند الأسبوع 18، والثالثة عند الأسبوع 24، والرابعة عند الأسبوع 28. فاحرصوا على القيام بذلك حفاظاً على صحة الأم والجنين. صحة أطفالكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-99-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: 88.9
1: نفسي من الناس المجروحة.
0: عدن الجائر

0: تنية FM لون جديد. لون جديد. شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
1: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: 89.9 عدن جا اف ام.
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا.
0: 88.9
2: اليوم همش الليلة تعدي يلا كل معايا يقوم الليلة ليزي
0: عدن جا اف ام.

0: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
1: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
0: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
3: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
0: 90 مول.

0: رفاهية العائلة.
1: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية FM، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية FM، لون جديد في سماء الإذاعة.

0: اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية اف ام نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية اف ام، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية اف ام، لون جديد.

Fox.

الحضن يا حبايبنا يا حياتنا يا شبابنا بالحضن يا حبايبنا يا حياتنا يا شبابنا.

Good thing.

ليلنا خبر وأشواق تغني حولنا وشراع سابق.

قلبك وحدك.

أحب على هوايا وأشوف في حب سعد وشايا. خلونا أحب على هوايا وأشوف في حب

Thank you.

0: You. Oh.
1: You.
0: You. Oh.

0: انت بتحبي الغنى؟
1: اموت فيه.
0: يا حبيبتي.
1: يا حبيبي. يا سلام على حبي وحبك.
0: وعده مكتوب لأحبك.
1: ولا نمشي الليل من حبك.
0: يا سلام على حبي وحبك.
1: يا سلام على حبي وحبك. وعده مكتوب لأحبك. يا سلام على حبي وحبك. وعده مكتوب لأحبك. ولا نمشي الليل من حبك. يا سلام على حبي وحبك. يا سلام على حبي وحبك.
0: يا سلام على حبي وحبك. لما كان على بالي أحبك. يا سلام على حبي وحبك.

0: محبك ما بنامش الليل من حبك من ساعة قلبي محبك ما بنامش الليل من حبك يا سلام على حبي وأحبك وعد ومكتوب لأحبك يا سلام على حبي وحبك حبيتني صحيح
1: أمال
0: أتريني بقيت فرحان.

ألوهنا ويا ما بكرة ناس يقولوا الأولى على سبق

يا ألف آه يا جدع لما الزمن بيخيب والسبع يصبح أسير الكلب ولا الديب الصبر طيب أنا رايح.

وتشكلت محكمة لندهم في يوم مشهود. يا خوف يا محكمة عدلك ميزانه يجور. وتشكلت محكمة

0: فاتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.